بفسري وقت سمي يا وين بيدنا ويا فقيدة إيش يا بفسري وقت ودين بيدري الزنانين بوران تبفين إنكا كوبريكا ما أبلي وين بيدنا كاليزا إنين بوين أوين أمحاتو يا بريميو كارين ديري موين بيا دايما أدا وين أمحاتو يا بريميو كارين كمبيكي سانا وانين بو زاتو ونقول تطوري ماك موين نمانا إيا Shadidi Kaliza ni muimbi wa kale, muimbi wa mpira, muimbi wa kusaya nduguraza bano mafara ya kumulewa ni anu mweo. Kaliza kwa matuano kuti ni muimbi o mwe anamiziashi ya kuchikazika kale. Nika kupereka ndiyo nyimbo wa fasiri watu.